جاما سمک به شبکنم رواح به خود بعدی لما لمدی لف و دورو زی طواحی لسه پلیان بست عالم مش کزانوفا بست معایا لف و مروحی محدش تمار فی ما بتش بعشی برضو الطمع باده تروحو تلقو عالم فاده بصو بيلا عوني صاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي خارق خارق مفعش تقولي اتأخري بدلع طولي الجزمة طولي بيتش ستايلي من عطاري تستغربش لغتي ما كسبناش في اللوتري على قصتي على جزلي

بنزل وش زي الكومي منتنى توني انا مش جوني شوفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني معرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

انا مش متعصب شكلك كلاش امام متنكر شفت عينيك بتزوغ على القصد شفت حلقة بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاست وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر مراتاتكو ولا اصطادكو كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل

0: عبيط كشحاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: فاحنا قطوع فشرت عينه بعمر قنطوع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط خليته فيها طموع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد أمنش على حد ولا حد.

كان دجال هالكل شخص يحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كافيتيل كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخص عودنا كل شخصارة بآخر اليوم سدد الحساب هالكل

الحالة راسي خج بيدي بيدي بيدي بدل افكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا ما نحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

قدام نيكا في حب مش عزوزة ستاسيون سفردالي المولى القطعة نيك طلالو التنسيون ملزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كاش تتصرف تكريس انترينمون مركز تقول اش ترزي منك تبقى

مستنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش قارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش مناك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من بني ادم

بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس

0: وحيك فصلين عم تهان فوق المايك بدها تولع حاليا.
1: تعرف شو اللي بيصير؟ كل صوتك صفر اللي بيصير. انا جاهز زي فول الكسير فايف هليكوبتر. شو اللي بيصير؟